0: سليماني هاتوتا و خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدا كونا نايابترين و خوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسان و گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شهر. ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ. بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
1: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
2: راديو خاك 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لفروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني داهاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك